الشباب لبس بلا فلا بس شغل بلا شغل رقم ربع في بلاك بوكس everybody الريجيون او ما شو اساسا شبيلي جولو سلو بصر ناسا ناها وطاو بولا وبابالي ابيلي بالي بالي كماني كمكسيكو مكسيكو سيتي يا بو بيدي غالبا كماني كمسيري ستاديام كاتلانتا امريكا ميا برارو يخوتيالا هابي كمكسيكو يا يبوطا وانا تواسا تابتا تنين تغنى لبو تاتا بكاتونا لرونا جولو كاغنغلي كامونو

مساء وسهلا بالله شلون رقم الروبوت ذا بيج اسمار درايف انت اخوه بريكفاست شو ولا سريع فان يس سر مالا شو اشا ام تشيت ما كويت اكيد ذا بيج اسمار درايف انت اخوه بريكفاست شو ولا سريع فان مزيا كالا بوس ما فلو غانا بيك كمان كسان سري دي تابي دي كالا كسان سري يس سر Mo kabelona ka mane ka San City sale tsere bua ka yona ina ya San City bo he e di radio tsa rona tsa malimi ana a rona di tlabe di kopane ya